0: تر صدق الله العظيم. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saudara pendengar, sudah kita ikuti mutiara subuh langsung dari Masjid Ruhamah Takengon.